ولا عدوان إلا على الظالمين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما يا محمد مشهود الكنت ننكي إلى البرنامج وإلى نغنمنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.